ديما متنرفز كل ما نعشر عقلي يزيد مني يستنقص طريق طويل والوقت يفرز المعدن الصافي من اللي ملبس جلد منمل ما صغر كيسانك فايضة يا بلادي خايضة وبانت فيكي مقايضة حرقوا جيلي نقولوا فواقع مش متخايلة تقول الموت معاهم خايلة